جولي ميريام ويب كيلو هرتز تشيكستون لابتون اقسم يانا ميترز نيب جيجا تشيكب جيتان شتزرگو يان اف ام ميجا هرتز يتان تشيكتان شتزر تشيكي كان اجي اكاش واني لاني جوت ديرين تشيلزا مي تشيز نيشو بولزا ايجي بي تشيز با جي زال حق باين كسا تان اجي ديرين ديگرم تان پو گوزوك جوت